خدمنا في بينا رواية وحنا شي حاجة وما زال الحال وعمرنا قاع معدن ومشينا كل غام ومرضى وخدمنا في بينا رواية شي حاجة وما زال الحال وعمرنا قاع معدن روحنا احنا يا